دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا بارك الله وربورتي سورة ياسين سورة ياسين تساري واتي مكة لبك نيك فانيوري آية أك جروم بن ولا بوك فاني جروم نيت فوكي آية أك نيت نيك سن فانيوري لسار أك جروم بن دي اندي نيت توم يو أم سلو مودي گم يالا گم دكي گم ني دنن تفارو سني دكي نيم نيب اناني خصة أهل القرية نتلي بوا دكب أكلن دون ووتي دين اك اي تكتلي لير ليوانن يالا كن لا موم موي رب العالمين sar bi tam bi ñëk day tambulé ci giñ ci alquranul azim ci né wahyu bi ñu wahyu ali sallatu wasallam lu wër la ak mëg go xamné gi yoni giñ koy yoni lu wër la dadi waxtani yéferu quraysi yi nga xamné dañoy yey di fétéer lu ci ak baw ak ndëngute yoddi ki nga xamné moy sangu yoniñti muhammad ibn abdullah صلى الله عليه وسلم متخ مغلوم يالا وات سي نيوم نيوم نيب نيوكو ودي وون تي نار لو تامبي مو اندي قصه اهل القريه دك بوبو ني نان نيغي تودو انتاكيا نيغا خامني ودي وون ناني يوننتيا غير موم مايتو لا مو جنتلو ني يدي وحيو ak ñi yeddina yun yalla yun yunit bi mu def ko ni alquran daan def ñu jëfëndiko ay qissa ci bu yu waraté ak bu dey jangalé ne téne tam bi surti yasin dina tuddu taxawayu wote kat ba nga xamné ku gëm won yalla la won ñu ko tuddé habibun najjar mi nga xamné dafa laye won biir nitam ña yeen wo ci diiné ñu ray ko yàlla dugal ko aljanna ba même dug bu ñu ko dugalee aljanna nitam ñu nag